يعني رجيا اتوميا هفكاريا سوري عربي ساروك دستا يعني رجيا اتوميا سوري مدير على الكيكوكو تونسيا تيكاسكيليا كو سوري فبندا بفرح كرنا كو بكرنا آشيتيا كوي يعني رجي اتومي بياريا كو مهابي شاميرا كو موزاوانيا ريفي بريو جشتيا دستا عربي سلام الهميد كو بكا دا کو به حساب پروژه یا حب و شاپر برده کرناکو کردویم بکر.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل، واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زوء
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنتي؟
1: اسمي آلاء ياريم من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أم لطفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلا لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بمعمل صغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم بكفي دراسه، اتدرب بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي لليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسى آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثلي مثل كل احنا مواليد التسعينات، ما قدرت كفي

0: في جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا، فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، ما بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم كفي بهدول المجالات، هي تحصيلي العلمي.
1: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
0: أكيد أكيد، بكفي إنه الدراسة بتخلي الإنسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الإنسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم بيتعلم عم بيجرب، حتى لو يشتغل بنفس المجال بيكفي انه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحة.
1: بتحسي انه اي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو انه بشكل غير مباشر؟
0: اي شيء تعلمته، اذا قصدك على دراسة، انا ما كنت دارسة دراسة عالية، كنت وصل بكالوريا.
1: لا بشكل عام بالحياة،
0: بشكل عام بالحياة الغربة كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، انك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفة، ظروف معينة، كتير بيطورك انك تدرس، انك تسعى وقت بتطلع من البيت وبتعاشر عالم وبتكون اجتماعي، كمان هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت اكثر من مجال وقررت اعمل اكثر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الإنسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بيشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا أكتر شيء بحسه بيأثر بشخصية الإنسان.
1: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا إنه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
0: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها بتعطينا فوائد، كل إنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ إنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضاً بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبوب الله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
1: بدك تصفيق؟
0: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
1: أنسى آلاء، عشتي بحلب، بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
0: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها، وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، الإمارات هو خليط مجتمعات ما أنا مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد، بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلها إيجابياتها وإلها سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
1: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
0: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات. أنا من عائلة كتير داعمة وكتير بيوقفوا جنبي، وقت اللي تركت وكنت لحالي تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت كون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماما بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفيا يعني وبعمر صغير.
1: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو أنك من النوع الثاني.
0: أنا طبيعتي ما بحب انكسر وما بأمن بهي الكلمة، وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هذا المصطلح.
1: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
0: والله الموضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات أني أنا بنت منفصلة، فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عايشة لحالي، مسؤولة عن كل شيء. فالموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي، بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم، عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير الموضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل، يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل، وأنا اللي عم بطلع، وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
1: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
0: لا صراحه يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
1: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
0: كم التنظيم اللي بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بيتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه، هن بلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم، هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالإمارات. يعني أنا عن تجربتي، أنا سلال تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالإمارات، كم الإنسانية اللي عندهم. مرة كنت بموقف رحت لعمل إقامة، كانت بنتي كتير صغيرة، كانت ما بتتجوز السنة، بنتي عم تبكي كتير وأنا لازم خلص أموري وأمشي، فوالله فرزولي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت إنه أنا عم بعمل ورائي وبظبط كل التفاصيل. مرة تانية بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانة كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانة التوقيع. وقت اللي شافوني أول مرة ما عرفت، وتاني مرة ما عرفت طلعوا لي رسمة التوقيع، والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوة وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي أموري. بلد سهلة التعامل بالمطارات، بس مجرد إنه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص إليك بمرؤوك. يعني ما بعرف إنه أنا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي، كان يبعثوا لي موظف إنه أنت شيل شناتي عنا أو أنت عميل أو هيك، ولا أرقى من هيك الصراحة.
1: مع إنه المعيشة بدبي أفضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
0: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بإنه الشعب يحبك، بإنك أنت محبوب شلون ما بتروح، إنه أمورك ماشية أفضل. صح هي بلد غالي كتير بس أمور أفضل تمام، والفرص فعلا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضا بالنسبة إلي أهلي هون الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة، يعني نحن هون كسوريين ما لنا مشكلة غير عنصرية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلا قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم بزيد، بس الإنسان وقت بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضا كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل. فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. بس هني تقريبا أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة، وخلاص يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعيت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص. فقلت تدخلي فيه أنت أساساً، يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما اللي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا النجاح؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت.
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي يعني هذا الموضوع. دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش شغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش شغل ما يكون فيه عاملة، كون أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف، إنه الشغل حر فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعة بالموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل كتير. هو الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، أنا بيحاكوني مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل أول إنه مناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبروني إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان، هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة، فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنا سأل شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف أنا مضطرة أتعامل. فرضا الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم تثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء.

0: قلق منه، بس المتقلق منه انه بعد رح الاقي نتيجه. في نقطه كثير مهمه، وقت بدك تبلش انت ما بتكون عارفه من وين بدك تبدا، فانت بتبدا من الناس الموجودين. فبالبدايات
1: دايم بخبراتهم،
0: تمام، فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كثير تحت مسمى انه انت ما في خبره، مع انه برجع بقول لك انه انا حدا بيعرف يشتغل، انا بس بدي كان حدا يأمن لي الموارد. فهي ابشع شيء الاستغلال.
1: طيب كيف كانت رده فعل الناس والعائله اول ما بلشتي؟
0: العائله هي اهم شيء. رح اقول لك شيء، انا من بيئه كثير داعمه كثير. بابا اقرب حدا لي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي وماما واختي واخي، نحن عائله صغيره، فهمن كثير داعمين لدرجه ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقات كثير داعمين. عندي عائله ثانيه قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الانترنت. وقت لصرت عدت علي فتره فاتحه صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص انه انت حدا مبدع، انت حدا شاطر، ليش ما تبلشي شغلك لحالك. بحس انه رب العالمين مسهل لي هي الامور كثير، بوقف معي وين ما بروح وين ما بسال، الله بسهل لي كثير امور كثير شغلات. بالنسبه للقارب ما بعرف شو وجهه نظرهم، بس الامانه ما كثير مهم شو راي العالم فيك، المهم انت شو رايك بحالك. يعني انا حدا دائما بقول انه انا عندي دائرتي الصغيره هي اللي بتهمني. دائرتي الصغيره هي عباره عن 8 اشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2 3، هدول اللي بيهموني. اراء المحيطه فيني ما كثير بسمع، وقت بدي بلش بدي بلش لانه انا راضي.
1: اسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
0: لا صراحه كثير بفرق معي. شوف رح لك شيء، باذن الله رح وصل، رح وصل، بس دعم اهلي كثير دعم كبير. يعني انا فرضا رح احكي لك تفصيل. بابا انا بدي ابدا، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بيتعامل مع كل الورشات. ايه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحداده، كل التفاصيل بابا عمل لي اياها. اختي حدا كثير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. انا حتى زوج اختي متعاون معي، جيراني متعاونين معي، رفقاتي متعاونين معي، كل العالم. بابا كثير كان له تاثير، وبصراحه سهل لي كثير الطريق، وجوده معي كثير بيعني لي. انا لحد اللحظه على فكره بيسالوني انه انت معك فريق، فبقول لهم انه لا انا بابا اخي كثير كثير بيساعدني بستخدم انا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظه بستخدم سياره بابا واخي اللي على السوق.
1: واضح انه وجود اشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي
0: صراحه كثير، انه يامنوا فيك، انه يثقوا فيك، كثير بيعطي فرق.
1: انسي الاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك، سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعه اعمال؟
0: والله هيك هدول اي شغل بالحياه بده. نحن بزمان بتحس اي مشروع بدك تبلشه كثير صار اصعب من ايام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الانترنت، تطوير بكون من بينترست صراحه، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا، تجارب انك انت بتجرب وقت بتشوف اكثر من مناسبه، والاشياء المتاحه بالاخر. يعني نحن صح بنشوف اشياء على الانترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الاشياء الموجوده والمتاحه بين ايديك.
1: هو بصراحه التغذيه البصريه عنصر اساسي بهي الشغله،
0: اهم شيء هو وقت انت بتتفرج كثير كثير بتستفاد.
1: انسى الاء، في حلم معين او خطوه كبيره حابه توصلي لها بالمستقبل؟
0: ايه حابه انه كل العالم تعرف قد انا بشتغل شغل حلو، حابه اوصل لمكان من حلو. يعني انا حاطه على حالي انه من هون لسنه اكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه واكون اقلعت بشغلي اكثر، بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول اهم شيء بالنسبه لي.
1: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لاي مشروع. اذا كان الانسان طموح اموره بتيسر،
0: انت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
1: ختاما، شو نصيحتك لاي بنت حابه تبلش مشروعها الخاص، بس انه يعني متردده من البدايه او خايفه؟
0: نصيحتي لاي بنت حابه تبلش مشروعها الخاص وخايفه او متردده بلشي، تذكري انه الحياه مليانه فرص والله كريم. ما تسمعي نصايح اللي حواليك، تذكري انه الله بغمضه عين قادر يغير حالك من حال لحال. ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. انا بالنسبه لي من 9 شهور اخذت قرار انه بدي اغير حياتي تماما. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بايدي شيء، ما قادره اعمل ولا شيء، كنت بنت عادي تماما. من 9 شهور اخذت قرار انه انا بدي اغير حياتي تماما. دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت اول شغل وثاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقه. طورت حالي كثير، بلشت ادرس. احيانا بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول انه انا من 9 شهور لهلا قد ايه تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله، وتكون ارادتنا من جوه كثير، يعني يكون في اراده ونيه انه نعمل هذا الشيء لله. والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغبي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدران توصلي، بس قولي يا رب وتوكل على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
1: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد انه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا انتو كمان انكم استضفتوني، شكرا انكم سمعتوني، وانا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم انا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

هلبجارتنا جباقا قالا هزكي ورقايكو بردفكيا كوماتيا بلندو هلبجارتنا جباقا قالاكو نوار نجم راقهانديا كرسويا هلبجارتنا لبارزقها هزكي لغوري دماكو ديار كريابي ريباديكا إروقون خاكو إترازيانكو لسر كوماتيا فريب داويد با اوديكو كوماتي دست بآبا كرنا دستينكو لغهاندا بكاو بشكاتني كوما بونا جباقا قلبا ديكارا دا خازن تمام کرنا هلبجارتنا لپارزگه رقای و هسکه دا کونو نرتیا هر دو کو بارزگه ها دمجلیسا کو به هسرتری ببه.

عن رجيا آتوميا هفكاريا سوري عربي ساروكي دستيان رجيا آتوميا سوري مدير على الكيكوكو تونسيا تيكاسكيلياكو سوري بابان دابة بفرح كرنا كل كرنا آشيتيان كوية عن رجيا آتومي بيارياكو مهابي شاميراكو موزاوانيا ريفا بريوغشتيا دستي عربي سلام الهميد كوبكا داكو بحساب پروژه ها و شاپر بردن کرناکو کردویم بکر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الشيخوخة ليست أمرا حتميا، هذا ما يقوله العلم. اعتاد الإنسان أن يقيس عمره بعدد السنوات التي تمر منذ ولادته، وهو ما يعرف بالعمر الزمني. الرقم كما يكشف العلم الحديث لا يعكس دائما الحقيقة الكاملة، فداخل أجسامنا هناك عمر آخر يقاس بصحة الخلايا وكفاءة الأنسجة، ويعرف بالعمر البيولوجي، وقد يكون أصغر أو أكبر من العمر الذي نحمله في الوثائق الرسمية. ولم يعد السؤال اليوم كم سنعيش، بل أصبح السؤال الأكثر عمقا كيف سنعيش هذه السنوات وبأي جودة صحية. الشيخوخة عملية صامتة تبدأ من الداخل. لا تعد الشيخوخة حدثا مفاجئا، بل هي مسار تدريجي يتراجع خلاله أداء الخلايا والأنسجة، تضعف قدرة الجسم على الإصلاح والتجدد، ومع مرور الوقت تزداد قابلية الإصابة بالأمراض. ولكن هذا المسار لا يسير بالوتيرة نفسها لدى الجميع، فقد يكون شخصان في العمر نفسه لكن أحدهما يحتفظ بحيوية ملحوظة، بينما يعاني الآخر من تدهور صحي واضح. وهنا يظهر الفرق بين العمر الزمني والعمر البيولوجي، وهو الفرق الذي يحاول العلماء اليوم فهمه بدقة أكبر. ولفهم هذه الفروق طور العلماء نموذجا يشرح ما يحدث داخل الجسم مع التقدم في العمر، يعرف بعلامات الشيخوخة. وتشير هذه العلامات إلى مجموعة من التغيرات البيولوجية التي تتراكم تدريجيا، مثل تلف الحمض النووي وقصر التيلوميرات التي تحمي أطراف المادة الوراثية، إضافة إلى اضطراب عملي الميتوكوندريا، وهي المسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل الخلايا. ومع الوقت تتراكم خلايا هرمة فقدت قدرتها على العمل، ولكنها تبقى في الأنسجة، كما تضعف الخلايا الجذعية المسؤولة عن التجديد. ويصاحب ذلك اضطراب في تنظيم الجينات، واختلال في التمثيل الغذائي، وتراجع في قدرة الخلايا على الحفاظ على توازن البروتينات داخلها. وتشكل كل هذه العمليات مجتمعة الأساس البيولوجي لما نراه لاحقا من مظاهر الشيخوخة. ولكن هل يمكن إبطاء هذا المسار؟ رغم أن الشيخوخة لا يمكن إيقافها، فإن الأبحاث الحديثة تسعى إلى فهم ما إذا كان بالإمكان إبطاء بعض مظاهرها. ومن أبرز ما يجري العمل عليه اليوم ما يعرف بالساعة اللاجينية، وهو نموذج علمي يعتمد على تغيرات كيميائية في الحمض النووي لتقدير العمر البيولوجي للخلايا، وما يزال هذا المجال في طور التطوير. كما تحظى الخلايا الهرمة باهتمام متزايد نظرا لدورها المحتمل في تسريع التدهور، في حين تشير دراسات أخرى إلى أن تحسين كفاءة الميتوكوندريا قد ينعكس إيجابا على صحة الخلايا، وهو ما يرتبط بعوامل مثل النشاط البدني وتقليل السعرات الحرارية والصيام المتقطع.
ولا يقل الميكروبيوم المعوي أهمية عن ذلك، إذ إن توازن الكائنات الدقيقة في الأمعاء يتأثر مع التقدم في العمر، وقد يسهم اختلاله في تسريع الشيخوخة، بينما يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف والأطعمة المخمرة على دعمه. أما الأدوية التي يروج لها باعتبارها مضادة للشيخوخة فما تزال في مراحل البحث، ولم تثبت فعاليتها بشكل قاطع، ما يجعل نمط الحياة الصحي هو الخيار الأكثر موثوقية حتى الآن. وفي موازاة ذلك، دخل الذكاء الاصطناعي على خط أبحاث الشيخوخة، حيث يستخدم لتحليل كميات ضخمة من البيانات البيولوجية وبناء نماذج تساعد في تقدير العمر البيولوجي والتنبؤ بمخاطر الأمراض، رغم أن هذه التطبيقات ما تزال قيد التطوير. لماذا يشيخ البعض أسرع من غيرهم؟ لا يوجد سبب واحد يفسر اختلاف سرعة الشيخوخة بين الناس، بل هي نتيجة تفاعل معقد بين الجينات ونمط الحياة والبيئة، فالعوامل الوراثية تلعب دورا مهما، لكنها لا تفسر سوى نسبة محدودة، بينما يبقى التأثير الأكبر مرتبطا بما نعيشه يوميا. ومن بين العوامل التي يسلط عليها العلم الضوء الالتهاب المزمن منخفض الدرجة، وهو حالة خفية تستمر لسنوات دون أعراض واضحة، لكنها تضعف قدرة الخلايا على الإصلاح وتسرع التدهور البيولوجي. نمط الحياة عامل حاسم. في العيادات يتكرر سؤال بسيط يحمل الكثير من القلق: هل يمكننا فعل شيء أمام الشيخوخة؟ والإجابة العلمية الأكثر وضوحاً اليوم: نعم، إلى حد كبير. صحيح أنه لا يمكن تغيير الجينات، ولكن يمكن التأثير في طريقة عملها، فكل خلية في الجسم تسجل تفاصيل ما نعيشه يوما بعد يوم من تغذية ونوم وحركة وضغوط نفسية، ويلعب النظام الغذائي دورا محوريا، فالإفراط في السكريات والدهون المصنعة إلى جانب نقص العناصر الغذائية الأساسية يسرع الشيخوخة البيولوجية، في حين يدعم الغذاء المتوازن صحة الخلايا. والنوم بدوره ليس مجرد راحة، بل هو فترة إصلاح نشطة يعمل خلالها الجسم على تنظيم الهرمونات وإعادة التوازن الداخلي، وأي خلل في هذا النظام ينعكس مباشرة على صحة الخلايا. أما النشاط البدني فيعد رسالة مستمرة إلى الجسم للحفاظ على القوة، إذ تسهم الحركة في دعم العضلات والعظام وتحسين كفاءة الطاقة داخل الخلايا، بينما يؤدي الخمول إلى نتائج عكسية. ولا يمكن تجاهل أثر التوتر المزمن الذي يرتبط بزيادة الالتهاب واضطرابات النوم وضعف المناعة، ما يجعله أحد العوامل التي تسرع مسار الشيخوخة. وفي المقابل تمثل العادات الضارة كالتدخين أحد أبرز العوامل التي تسرع تلف الخلايا، إذ تؤدي إلى زيادة الإجهاد التأكسدي وإضعاف الميتوكوندريا وتسريع قصر التيلوميرات، وهو ما يعكس تسارع الشيخوخة على المستوى الخلوي. الصيام إعادة ضبط داخلية. تشير بعض الدراسات إلى أن الصيام قد يحفز عمليات تعرف بإعادة التدوير الخلوي، حيث تتخلص الخلايا من المكونات التالفة وتعيد استخدام مواردها بكفاءة أعلى، وهي آلية يعتقد أنها تسهم في دعم شيخوخة أكثر توازنا. في النهاية
لم تعد الشيخوخة مجرد رقم يضاف إلى العمر، بل مسارا بيولوجيا يمكن التأثير فيه إلى حد ما. وبينما لا يمكن إيقاف الزمن، يمكن تحسين الطريقة التي يستجيب بها الجسم له. وقد لا تملك السيطرة على عدد السنوات التي سنعيشها، لكننا نملك إلى حد بعيد التحكم في كيفية أن نعيشها. مستمعي الكرام، إن صحة أجسامكم أمانة، فحافظوا عليها ما استطعتم حتى تعيشوا حياة صحية ما أمكن. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات. سفير أنقرة بدمشق: تركيا وسوريا أمام فرصة استراتيجية في سوق الطاقة. قال سفير أنقرة بدمشق نوح يلمز إن تركيا وسوريا أمام فرصة استراتيجية في سوق الطاقة مع ظهور المشكلات التي بدأت في مضيق هرمز عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأشار يلمز في حديث لوكالة الأناضول على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي إلى أن توزيع الطاقة الذي يتم عبر مضيق هرمز أو قناة السويس قد يصل إلى نقطة يمنح فيها تركيا حصة أكبر. ولفت يلمز إلى أن أزمة الطاقة التي برزت مؤخرا قد تدفع تدفق الطاقة نحو الخطوط البرية التي تمر من تركيا في الشمال أو نحو الوصول المباشر إلى البحر المتوسط أو إلى خطوط بديلة تمتد من العراق إلى سوريا. وأضاف: هذا يمثل في الواقع فرصة مهمة لكل من تركيا وسوريا. وأوضح يلمز أن أقصر الطرق وأشدها أمانا وأقلها تكلفة واستقرارا هي تركيا حاليا. وأشار يلمز إلى أن البديل الثاني نتيجة المشكلات في الخليج هو خط سوريا العراق، وأن بعض الظروف المناسبة لهذا المسار بدأت تتشكل تدريجيا. وأكد أن هذا المسار يتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا في سوريا يسمح باستثمارات بمليارات الدولارات. ولفت يلمز إلى أن التحركات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار والأنشطة الإرهابية تشكل عوائق أمام ذلك. وأردف: يمكن لسوريا أن تصبح فاعلا مهما، لكن وصولها إلى هذه المرحلة سيستغرق وقتا ربما لا يقل عن 10 سنوات، لأن ذلك يتطلب استقرارا سياسيا ثم استثمارات وتشكيل تحالفات. وأشار يلمز إلى أن تطوير التجارة بين تركيا وسوريا بما يشمل الجمارك والمعابر الحدودية والاعتراف المتبادل بالوثائق الرسمية هي عملية تستغرق وقتا. وبين أن المفاوضات حول بعض السلع والرسوم الجمركية تدار بما يخدم مصالح الطرفين. واختتم يلمز قائلا: مع إصلاح الطرق ومعالجة المشكلات المادية وإزالة مشكلات النقل فإن التجارة بين البلدين ستصل على الأرجح إلى أعلى مستوياتها. وكانت سوريا عبر بضعة عقود خلت ممرا للنفط العراقي إلى المتوسط عبر أنبوب النفط العراقي الذي يعد من أهم مشاريع نقل الطاقة في المنطقة تاريخيا، ويعرف باسم خط كركوك بانياس، وهو خط أنابيب ينقل النفط الخام من حقول كركوك في شمال العراق إلى ميناء بانياس على الساحل السوري المطل على البحر المتوسط. ويبلغ طول الخط حوالي 900 كيلومتر، وتصل الطاقة الاستيعابية للخط إلى نحو 300,000 برميل يوميا. وبدأ إنشاء الخط في سنة 1930،
خلال فترة الانتداب البريطاني على العراق، وبدأ تشغيله عام 1934، وشكل لعقود شريانا رئيسيا لتصدير النفط العراقي إلى أوروبا، كما وفر مصدر دخل مهم لسوريا عبر رسوم العبور. ولكن الخط توقف عدة مرات لأسباب سياسية وأمنية، أبرزها التوترات بين العراق وسوريا في الثمانينيات من القرن الماضي، ثم حرب الخليج، ثم الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وتضرره خلال الحرب في سوريا بعد عام 2011. وقد جرت عدة مباحثات بين بغداد ودمشق لإعادة تأهيل الخط، كما تطرح الفكرة كبديل استراتيجي لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز. وحتى الآن لم يعد الخط للعمل بشكل فعلي. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أري رجيا آتوميا هفكاريا سوري عربي ساروكي دستيان رجيا آتوميا سوري مدير على الكيكوكو تونسيا تيكسكيليا كو سوري فبندا به بفرح کرنا کو بکرانا آشی تیان کوی انرژی اتمی بیاریا کو محابه شامیرا کو موزاوانیاره و بریا گشتی یا دسته عربی یا سلم الهمید کو بکه دا کو به حساب پروژه یا حب و شاپر ورده کرنا کو کردوین بکه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. ليس الجمال بمئزر، ليس الجمال بمئزر، فاعلم وإن رديت بردا. ليس الجمال بمئزر، فاعلم وإن رديت بردا. إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا. إن الجمال معادن ومناقب أورثن مجدا. أعددت للحدثان سابغة وعداء علندا. نهدا وذا شطب يقد البيض والأبدان قدا. وعلمت أني يوم ذاك منازل كعبا ونهدا. وعلمت أني يوم ذاك منازل كعبا ونهدا. قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا. قوم إذا لبسوا الحديد تنمروا حلقا وقدا. كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعدا. كل امرئ يجري إلى يوم الهياج بما استعدا. لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا. وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى. وبدت محاسنها التي تخفى، وكان الأمر جدا. لما رأيت نساءنا يفحصن بالمعزاء شدا. وبدت لميس كأنها بدر السماء إذا تبدى. وبدت محاسنها التي تخفى، وكان الأمر جدا. نازلت كبشهم ولم أر من نزال الكبش بدا. هم ينذرون دمي، هم ينذرون دمي، وأنذر إن لقيت بأن أشدا. هم ينذرون دمي، هم ينذرون دمي، وأنذر إن لقيت بأن أشد. كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا. كم من أخ لي صالح بوأته بيدي لحدا. ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكاي زندا. ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا. ألبسته أثوابه وخلقت يوم خلقت جلدا. أغني غناء الذاهبين أعد للأعداء عدا. أغني غناء الذاهبين أعد للأعداء عدا. ذهب الذين أحبهم، ذهب الذين أحبهم، وبقيت مثل السيف فردا. ذهب الذين أحبهم، وبقيت مثل السيف فردا. عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي.

ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات. سفير أنقرة بدمشق: تركيا وسوريا أمام فرصة استراتيجية في سوق الطاقة. قال سفير أنقرة بدمشق نوح يلمز: إن تركيا وسوريا أمام فرصة استراتيجية في سوق الطاقة مع ظهور المشكلات التي بدأت في مضيق هرمز عقب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأشار يلمز في حديث لوكالة الأناضول على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي إلى أن توزيع الطاقة الذي يتم عبر مضيق هرمز أو قناة السويس قد يصل إلى نقطة يمنح فيها تركيا حصة أكبر. ولفت يلمز إلى أن أزمة الطاقة التي برزت مؤخرا قد تدفع تدفق الطاقة نحو الخطوط البرية التي تمر من تركيا في الشمال أو نحو الوصول المباشر إلى البحر المتوسط أو إلى خطوط بديلة تمتد من العراق إلى سوريا. وأضاف: هذا يمثل في الواقع فرصة مهمة لكل من تركيا وسوريا. وأوضح يلمز أن أقصر الطرق وأشدها أمانا وأقلها تكلفة واستقرارا هي تركيا حاليا. وأشار يلمز إلى أن البديل الثاني نتيجة المشكلات في الخليج هو خط سوريا العراق، وأن بعض الظروف المناسبة لهذا المسار بدأت تتشكل تدريجيا. وأكد أن هذا المسار يتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا في سوريا يسمح باستثمارات بمليارات الدولارات. ولفت يلمز إلى أن التحركات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار والأنشطة الإرهابية تشكل عوائق أمام ذلك. وأردف: يمكن لسوريا أن تصبح فاعلا مهما، لكن وصولها إلى هذه المرحلة سيستغرق وقتا ربما لا يقل عن 10 سنوات، لأن ذلك يتطلب استقرارا سياسيا ثم استثمارات وتشكيل تحالفات. وأشار يلمز إلى أن تطوير التجارة بين تركيا وسوريا بما يشمل الجمارك والمعابر الحدودية والاعتراف المتبادل بالوثائق الرسمية هي عملية تستغرق وقتا. وبين أن المفاوضات حول بعض السلع والرسوم الجمركية تدار بما يخدم مصالح الطرفين. واختتم يلمز قائلا: مع إصلاح الطرق ومعالجة المشكلات المادية وإزالة مشكلات النقل، فإن التجارة بين البلدين ستصل على الأرجح إلى أعلى مستوياتها. وكانت سوريا عبر بضعة عقود خلت ممرا للنفط العراقي إلى المتوسط عبر أنبوب النفط العراقي الذي يعد من أهم مشاريع نقل الطاقة في المنطقة تاريخيا، ويعرف باسم خط كركوك بانياس، وهو خط أنابيب ينقل النفط الخام من حقول كركوك في شمال العراق إلى ميناء بانياس على الساحل السوري المطل على البحر المتوسط. ويبلغ طول الخط حوالي 900 كيلومتر، وتصل الطاقة الاستيعابية للخط إلى نحو 300,000 برميل يوميا. وبدأ إنشاء الخط في سنة 1930
خلال فترة الانتداب البريطاني على العراق، وبدأ تشغيله عام 1934، وشكل لعقود شريانا رئيسيا لتصدير النفط العراقي إلى أوروبا، كما وفر مصدر دخل مهم لسوريا عبر رسوم العبور. ولكن الخط توقف عدة مرات لأسباب سياسية وأمنية، أبرزها التوترات بين العراق وسوريا في الثمانينيات من القرن الماضي، ثم حرب الخليج، ثم الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وتضرره خلال الحرب في سوريا بعد عام 2011. وقد جرت عدة مباحثات بين بغداد ودمشق لإعادة تأهيل الخط، كما تطرح الفكرة كبديل استراتيجي لتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز. وحتى الآن لم يعد الخط للعمل بشكل فعلي. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ تاكاسكر كو أرمان جوان هاول دانان اوه كو سالن بيجدا بكيجن قناقه كبتاواهي دي كام بفي رنگي نورمال بن ورومتا جياني وغيرينن بريز أرجان سالي ساروغي كو مليان افنتاواهي لسر روشاهي شيرو وغير كو درفتاك راستين و بردسته هيا جبو وغو هستنك بلز بو قناقه پشكفتنا لسوريه نمازه بسايا چافقانيا بردست و بریارداریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستن این جواکا سویل و هاتیه نشاندان.

كو سوري توماس بارك تكس كريا كو غوهر تنادي روكي يال سوري دكيبا خونا خاكنو يا آرامي و بارك ديا كريا كو بردا وامي اپيوان ديه دراف برا حكومتا سوري و هزين سوري دموقراتي كسلي دا كو كرين كيا دوغلايا كو آوا كريا دخونا خا حساس دا كو نيقاش دا و نشان ده.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

وفد سوري يطلع في تركيا على أحدث النظم التقنية المعتمدة في أمن الحدود والمنافذ الجوية، وتنسيق أمني يسفر عن ضبط شحنة كبيرة من الماريجوانا المخدرة.

أجرى وفد رسمي سوري من وزارة الداخلية برئاسة العقيد أحمد الأحمد مدير إدارة أمن المطارات والمنافذ زيارة إلى الجمهورية التركية للاطلاع على أحدث النظم التقنية المعتمدة في أمن الحدود والمنافذ الجوية. وذكرت وزارة الداخلية السورية في قناتها على التليجرام الثلاثاء 28 من نيسان أن الزيارة تضمنت استعراضا شاملا لمنظومات المراقبة والتفتيش المتطورة المتبعة في دوائر المطارات والمنافذ في الجمهورية التركية. وبحث الوفد سبل توظيف التكنولوجيا الحديثة لضمان انسيابية حركة العبور ورفع معايير السلامة والأمن. وتمثل هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الأمنية وتبادل المعرفة التقنية والميدانية بما ينعكس إيجابا على تطوير الكوادر الوطنية السورية والارتقاء بالمنظومة الأمنية للمطارات والمنافذ في سوريا.

وفي إطار التنسيق الأمني بين تركيا وسوريا، ضبطت الجهات الأمنية في تركيا وسوريا 236 كيلوغراما من مخدر الماريجوانا خلال عملية مشتركة استهدفت سفينة في ميناء اللاذقية غربي سوريا، وكانت الشحنة مخبأة على متن سفينة انطلقت من جنوب شرق آسيا وتوجهت إلى مصر ثم إلى لبنان قبل أن تصل إلى اللاذقية السورية. وجرى ضبط المواد المخدرة خلال عملية بمشاركة جهاز الاستخبارات التركي ومديرية حرس الجمارك التابع لوزارة التجارة التركية ووحدات مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية تركية لوكالة الأناضول. وذكرت المصادر بأن الاستخبارات التركية وصلت إلى معلومات تفيد بوجود سفينة محملة بالمخدرات انطلقت من جنوب شرق آسيا وتوجهت أولا إلى مدينة الإسكندرية في مصر ثم إلى العاصمة اللبنانية بيروت قبل أن تتجه إلى محطتها الأخيرة في ميناء اللاذقية في سوريا. وأشارت

جهاز الاستخبارات التركي شارك هذه المعلومات مع السلطات السورية ونفذوا نتيجة لها عملية مشتركة. ولفتت المصادر إلى أن العملية أسفرت عن ضبط 236 كيلوغراما من الماريجوانا المخدرة كانت مخبأة داخل حاوية على متن السفينة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يشبهك سوريا مصباك تكس كرياكو جوهر تنادي روكي على سوريا دكابا خونا خاكنو يا آرامي وباك ديا كرياكو برداوامي أبيوان زيين دراف برا حكومة سوريا وهزين سوريا ديمقراطي كسلي دا كوكرين كيا دوغلا ياكو آبا كريا دخونا خا حساس دا كو نيقاش دا ونشان دا

الشيخ تاكس كركو أرمان جوان هاول دانان أوا كوسالين بيجدا بكيجن قناقك بتفاهي دي كام بفي رنجي نورمال بن ورومتا جياني وغيرينن بريز أرجان سالي ساروك كوماليان أبنتاوي لسر روشاهي شيرو وغير كو درفتك راستين وبردستا هيا جبو وغو هستنك بلز بو قناقا بشكفتنا لسوريه نمازه بسايا چافکانيا بردست و بریارداریا کولکتیو آکوژه هیلاره خستنین جواکا سویل و هادیه نیشاندان.

ممغون متخازين مترابيني خلكو عالمتنا خازيني هاي بابو مات بملكي موتي خنجري صار سري متهجني.

كوس سوري توماس بارك تيك اسكرياكو جوهر تنادي روكي على سوريا دي كابا خونا خاكونو يا آرامي و بارك ديا كرياكو بردوامي اپيوان ديه دراف برا حكومتا سوريا و هزين سوريا دموقراتي كسلي دا كوكرين كيا دوغلايا كو آبا كاريا دخونا خا حساس دا كو نيقاش دا و نشانز ده.

وشونا واردي روكي أولي مدرسي وركنتي لصالة هزار دستو بستو شاران داكو سردما ايو بيان دهاتي اواكرين و او يكشكو جرينكتين شونا واردي روكيين تاخيه و اغورا ميراكو

شبوكو سوري توماس باك تكس كرياكو غوهر تنادي روكي يالي سوري ديكيبا خونا خاكونو يا آرامي و باك ديا كرياكو بردا وامي اپيوان ديين دراف برا حكومتا سوري و هزين سوري ديمقراطي كسلي ده كوكرين كيا دوغلايا كو آوا كاريا دخونا خا حساس ده كو نيقاش ده دولي شامز ده

خاني أو نورة هري لأرد شهر شهري ميا شهر بندواري سيدا ميا ملاي يكتايا آفا كريا بشور قسران باراسيا قلي بشور كردي آفا تيا دكورة مالي خاني آفا تيا دكورة ملاي خاني بزيرة وكافرة جبيتا آري آفا تادكارة سري شهري قوهرة قوهرة أو جانوب استانة دس بيكرة أو ضاية أو أنجامة رهناهاية رهناتية دال أردي أردي كردان رهناهاية دلالي يزدان هجي باطوي تو چاوي سيداي فرزاناي توهي لاوا مولا كوتوي بيساسي تدكاري توبي چوچازي او هشيارة تداوي خوشحابا ششتارية كودا مزانين كو فردوسة لكول بهارة بهارة وهافينة قلوب البل ونيا مقام وجالة تفتكار فخان ونالة ذكروا توي توني بلوار توي سيداي هري وسري هناري توي مواتو خاشي وأفضارة وك خاني كيا تو كس نكاني وك خاني كيا تو كس نكاري برجستوي وتورو برامي تختي تاد دلي وسرا سرامي تربات نا آخا جاني خاني ترباتي دلي من وجوداني رحمتا باتوي وبينوسا يزداني حيرانا تنا خلام وخمقان رحمتا بتيا وبنسنا يزدان هيرانا تيا ناخملان وقمقان ونهاشي أمي قهداري هل بستكدن كل قهداري وابكين هل بستي للاف يا هل بستفاني كميران بدير خان ورم بهفرة قهداري هل بستي ويبكين للاف خاندنا مالي خاندنا برده جهتكش هميرده وآخوتاني دنگه تو خم خنده تو کر آوه تو هم دردی تو هم دوری تو کرمها رو ترکر شفورو تو نخافی تو نخادردی تو دافکشی دیلانا برده یا رب تو هی تو رحما و نوری یا رب توی تو رحما و نوری تو دسکا توی جه سین و شوری تو رحمی تو افسیری ملایی جنگها توا شهو قادایی یا رب توی یا شها دورانی دختیتا لسر سیرو ازمانا دختیتا لسر افسان شهانا بجناتا ججاب من نهانا سر چند شهانا تو بوی خانکاری لورا ندکاری تکز جکاری یا رب توی یا رب پادشاهی کو توی محروم هری برین آمن و آها توی بخشاندا طول اردا درمانی درمانداری سرکفاشی مامو جارو بندانا اوليفر امنيش انضاوية خلقا ميا ايرو و اجوليانا بوربو برياراتيو دلال وكالك سباس جبوكو هتر كرناوة وبندا ما بن
هيا خلق قدن وهل بس فانا كدن وهل بس تكدن وهند كيف خاشي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

وفد سوري يطلع في تركيا على أحدث النظم التقنية المعتمدة في أمن الحدود والمنافذ الجوية، وتنسيق أمني يسفر عن ضبط شحنة كبيرة من الماريجوانا المخدرة.

أجرى وفد رسمي سوري من وزارة الداخلية برئاسة العقيد أحمد الأحمد مدير إدارة أمن المطارات والمنافذ زيارة إلى الجمهورية التركية للاطلاع على أحدث النظم التقنية المعتمدة في أمن الحدود والمنافذ الجوية. وذكرت وزارة الداخلية السورية في قناتها على التليجرام الثلاثاء 28 من نيسان أن الزيارة تضمنت استعراضا شاملا لمنظومات المراقبة والتفتيش المتطورة المتبعة في دوائر المطارات والمنافذ في الجمهورية التركية. وبحث الوفد سبل توظيف التكنولوجيا الحديثة لضمان انسيابية حركة العبور ورفع معايير السلامة والأمن. وتمثل هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الأمنية وتبادل المعرفة التقنية والميدانية بما ينعكس إيجابا على تطوير الكوادر الوطنية السورية والارتقاء بالمنظومة الأمنية للمطارات والمنافذ في سوريا.

وفي إطار التنسيق الأمني بين تركيا وسوريا، ضبطت الجهات الأمنية في تركيا وسوريا 236 كيلوغراما من مخدر الماريجوانا خلال عملية مشتركة استهدفت سفينة في ميناء اللاذقية غربي سوريا. وكانت الشحنة مخبأة على متن سفينة انطلقت من جنوب شرق آسيا وتوجهت إلى مصر ثم إلى لبنان قبل أن تصل إلى اللاذقية السورية. وجرى ضبط المواد المخدرة خلال عملية بمشاركة جهاز الاستخبارات التركي ومديرية حرس الجمارك التابع لوزارة التجارة التركية ووحدات مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية تركية لوكالة الأناضول. وذكرت المصادر بأن الاستخبارات التركية وصلت إلى معلومات تفيد بوجود سفينة محملة بالمخدرات انطلقت من جنوب شرق آسيا وتوجهت أولا إلى مدينة الإسكندرية في مصر ثم إلى العاصمة اللبنانية بيروت قبل أن تتجه إلى محطتها الأخيرة في ميناء اللاذقية في سوريا. وأشارت إلى أن جهاز الاستخبارات التركي شارك هذه المعلومات مع السلطات السورية ونفذوا نتيجة لها عملية مشتركة. ولفتت المصادر إلى أن العملية أسفرت عن ضبط 236 كيلوغراما من الماريجوانا المخدرة كانت مخبأة داخل حاوية على متن السفينة.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الشيخوخة ليست أمرا حتميا، هذا ما يقوله العلم. اعتاد الإنسان أن يقيس عمره بعدد السنوات التي تمر منذ ولادته، وهو ما يعرف بالعمر الزمني. الرقم كما يكشف العلم الحديث لا يعكس دائما الحقيقة الكاملة، فداخل أجسامنا هناك عمر آخر يقاس بصحة الخلايا وكفاءة الأنسجة، ويعرف بالعمر البيولوجي، وقد يكون أصغر أو أكبر من العمر الذي نحمله في الوثائق الرسمية. ولم يعد السؤال اليوم كم سنعيش، بل أصبح السؤال الأكثر عمقا كيف سنعيش هذه السنوات وبأي جودة صحية. الشيخوخة عملية صامتة تبدأ من الداخل. لا تعد الشيخوخة حدثا مفاجئا، بل هي مسار تدريجي يتراجع خلاله أداء الخلايا والأنسجة، تضعف قدرة الجسم على الإصلاح والتجدد، ومع مرور الوقت تزداد قابلية الإصابة بالأمراض. ولكن هذا المسار لا يسير بالوتيرة نفسها لدى الجميع، فقد يكون شخصان في العمر نفسه لكن أحدهما يحتفظ بحيوية ملحوظة، بينما يعاني الآخر من تدهور صحي واضح. وهنا يظهر الفرق بين العمر الزمني والعمر البيولوجي، وهو الفرق الذي يحاول العلماء اليوم فهمه بدقة أكبر. ولفهم هذه الفروق طور العلماء نموذجا يشرح ما يحدث داخل الجسم مع التقدم في العمر، يعرف بعلامات الشيخوخة. وتشير هذه العلامات إلى مجموعة من التغيرات البيولوجية التي تتراكم تدريجيا، مثل تلف الحمض النووي وقصر التيلوميرات التي تحمي أطراف المادة الوراثية، إضافة إلى اضطراب عمل الميتوكوندريا وهي المسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل الخلايا. ومع الوقت تتراكم خلايا هرمة فقدت قدرتها على العمل ولكنها تبقى في الأنسجة، كما تضعف الخلايا الجذعية المسؤولة عن التجديد. ويصاحب ذلك اضطراب في تنظيم الجينات، واختلال في التمثيل الغذائي، وتراجع في قدرة الخلايا على الحفاظ على توازن البروتينات داخلها. وتشكل كل هذه العمليات مجتمعة الأساس البيولوجي لما نراه لاحقا من مظاهر الشيخوخة. ولكن هل يمكن إبطاء هذا المسار؟ رغم أن الشيخوخة لا يمكن إيقافها، فإن الأبحاث الحديثة تسعى إلى فهم ما إذا كان بالإمكان إبطاء بعض مظاهرها. ومن أبرز ما يجري العمل عليه اليوم ما يعرف بالساعة اللاجينية، وهو نموذج علمي يعتمد على تغيرات كيميائية في الحمض النووي لتقدير العمر البيولوجي للخلايا، وما يزال هذا المجال في طور التطوير، كما تحظى الخلايا الهرمة باهتمام متزايد.

نظرا لدورها المحتمل في تسريع التدهور، في حين تشير دراسات أخرى إلى أن تحسين كفاءة الميتوكوندريا قد ينعكس إيجابا على صحة الخلايا، وهو ما يرتبط بعوامل مثل النشاط البدني وتقليل السعرات الحرارية والصيام المتقطع. ولا يقل الميكروبيوم المعوي أهمية عن ذلك، إذ إن توازن الكائنات الدقيقة في الأمعاء يتأثر مع التقدم في العمر، وقد يسهم اختلاله في تسريع الشيخوخة، بينما يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف والأطعمة المخمرة على دعمه. أما الأدوية التي يروج لها باعتبارها مضادة للشيخوخة فما تزال في مراحل البحث، ولم تثبت فعاليتها بشكل قاطع، ما يجعل نمط الحياة الصحي هو الخيار الأكثر موثوقية حتى الآن. وفي موازاة ذلك، دخل الذكاء الاصطناعي على خط أبحاث الشيخوخة، حيث يستخدم لتحليل كميات ضخمة من البيانات البيولوجية وبناء نماذج تساعد في تقدير العمر البيولوجي والتنبؤ بمخاطر الأمراض، رغم أن هذه التطبيقات ما تزال قيد التطوير. لماذا يشيخ البعض أسرع من غيرهم؟ لا يوجد سبب واحد يفسر اختلاف سرعة الشيخوخة بين الناس، بل هي نتيجة تفاعل معقد بين الجينات ونمط الحياة والبيئة. فالعوامل الوراثية تلعب دورا مهما، لكنها لا تفسر سوى نسبة محدودة، بينما يبقى التأثير الأكبر مرتبطا بما نعيشه يوميا. ومن بين العوامل التي يسلط عليها العلم الضوء الالتهاب المزمن منخفض الدرجة، وهو حالة خفية تستمر لسنوات دون أعراض واضحة، لكنها تضعف قدرة الخلايا على الإصلاح وتسرع التدهور البيولوجي. نمط الحياة عامل حاسم. في العيادات يتكرر سؤال بسيط يحمل الكثير من القلق: هل يمكننا فعل شيء أمام الشيخوخة؟ والإجابة العلمية الأكثر وضوحا اليوم: نعم، إلى حد كبير. صحيح أنه لا يمكن تغيير الجينات، ولكن يمكن التأثير في طريقة عملها. فكل خلية في الجسم تسجل تفاصيل ما نعيشه يوما بعد يوم من تغذية ونوم وحركة وضغوط نفسية، ويلعب النظام الغذائي دورا محوريا. فالإفراط في السكريات والدهون المصنعة إلى جانب نقص العناصر الغذائية الأساسية يسرع الشيخوخة البيولوجية، في حين يدعم الغذاء المتوازن صحة الخلايا. والنوم بدوره ليس مجرد راحة، بل هو فترة إصلاح نشطة يعمل خلالها الجسم على تنظيم الهرمونات وإعادة التوازن الداخلي. وأي خلل في هذا النظام ينعكس مباشرة على صحة الخلايا. أما النشاط البدني فيعد رسالة مستمرة إلى الجسم للحفاظ على القوة، إذ تسهم الحركة في دعم العضلات والعظام وتحسين كفاءة الطاقة داخل الخلايا، بينما يؤدي الخمول إلى نتائج عكسية. ولا يمكن تجاهل أثر التوتر المزمن الذي يرتبط بزيادة الالتهاب واضطرابات النوم وضعف المناعة، ما يجعله أحد العوامل التي تسرع مسار الشيخوخة. وفي المقابل تمثل العادات الضارة كالتدخين أحد أبرز العوامل التي تسرع تلف الخلايا، إذ تؤدي إلى زيادة الإجهاد التأكسدي وإضعاف الميتوكوندريا وتسريع قصر التيلوميرات، وهو ما يعكس تسارع الشيخوخة على المستوى الخلوي. الصيام إعادة ضبط داخلية
تشير بعض الدراسات إلى أن الصيام قد يحفز عمليات تعرف بإعادة التدوير الخلوي، حيث تتخلص الخلايا من المكونات التالفة وتعيد استخدام مواردها بكفاءة أعلى، وهي آلية يعتقد أنها تسهم في دعم شيخوخة أكثر توازناً. في النهاية لم تعد الشيخوخة مجرد رقم يضاف إلى العمر، بل مساراً بيولوجياً يمكن التأثير فيه إلى حد ما، وبينما لا يمكن إيقاف الزمن يمكن تحسين الطريقة التي يستجيب بها الجسم له. وقد لا تملك السيطرة على عدد السنوات التي سنعيشها، لكننا نملك إلى حد بعيد التحكم في كيفية أن نعيشها. مستمعي الكرام، إن صحة أجسامكم أمانة، فحافظوا عليها ما استطعتم حتى تعيشوا حياة صحية ما أمكن. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. الشيخوخة ليست أمرا حتميا، هذا ما يقوله العلم. اعتاد الإنسان أن يقيس عمره بعدد السنوات التي تمر منذ ولادته، وهو ما يعرف بالعمر الزمني. الرقم كما يكشف العلم الحديث لا يعكس دائما الحقيقة الكاملة، فداخل أجسامنا هناك عمر آخر يقاس بصحة الخلايا وكفاءة الأنسجة، ويعرف بالعمر البيولوجي، وقد يكون أصغر أو أكبر من العمر الذي نحمله في الوثائق الرسمية. ولم يعد السؤال اليوم كم سنعيش، بل أصبح السؤال الأكثر عمقا: كيف سنعيش هذه السنوات وبأي جودة صحية؟ الشيخوخة عملية صامتة تبدأ من الداخل. لا تعد الشيخوخة حدثا مفاجئا، بل هي مسار تدريجي يتراجع خلاله أداء الخلايا والأنسجة، تضعف قدرة الجسم على الإصلاح والتجدد، ومع مرور الوقت تزداد قابلية الإصابة بالأمراض. ولكن هذا المسار لا يسير بالوتيرة نفسها لدى الجميع، فقد يكون شخصان في العمر نفسه لكن أحدهما يحتفظ بحيوية ملحوظة، بينما يعاني الآخر من تدهور صحي واضح. وهنا يظهر الفرق بين العمر الزمني والعمر البيولوجي، وهو الفرق الذي يحاول العلماء اليوم فهمه بدقة أكبر. ولفهم هذه الفروق طور العلماء نموذجا يشرح ما يحدث داخل الجسم مع التقدم في العمر، يعرف بعلامات الشيخوخة. وتشير هذه العلامات إلى مجموعة من التغيرات البيولوجية التي تتراكم تدريجيا، مثل تلف الحمض النووي وقصر التيلوميرات التي تحمي أطراف المادة الوراثية، إضافة إلى اضطراب عملي الميتوكوندريا، وهي المسؤولة عن إنتاج الطاقة داخل الخلايا. ومع الوقت تتراكم خلايا هرمة فقدت قدرتها على العمل ولكنها تبقى في الأنسجة، كما تضعف الخلايا الجذعية المسؤولة عن التجديد. ويصاحب ذلك اضطراب في تنظيم الجينات، واختلال في التمثيل الغذائي، وتراجع في قدرة الخلايا على الحفاظ على توازن البروتينات داخلها. وتشكل كل هذه العمليات مجتمعة الأساس البيولوجي لما نراه لاحقا من مظاهر الشيخوخة. ولكن هل يمكن إبطاء هذا المسار؟ رغم أن الشيخوخة لا يمكن إيقافها، فإن الأبحاث الحديثة تسعى إلى فهم ما إذا كان بالإمكان إبطاء بعض مظاهرها. ومن أبرز ما يجري العمل عليه اليوم ما يعرف بالساعة اللاجينية، وهو نموذج علمي يعتمد على تغيرات كيميائية في الحمض النووي لتقدير العمر البيولوجي للخلايا، وما يزال هذا المجال في طور التطوير. كما تحظى الخلايا الهرمة باهتمام متزايد نظرا لدورها المحتمل في تسريع التدهور، في حين تشير دراسات أخرى إلى أن تحسين كفاءة الميتوكوندريا قد ينعكس إيجابا على صحة الخلايا، وهو ما يرتبط بعوامل مثل النشاط البدني وتقليل السعرات الحرارية والصيام المتقطع.
ولا يقل الميكروبيوم المعوي أهمية عن ذلك، إذ إن توازن الكائنات الدقيقة في الأمعاء يتأثر مع التقدم في العمر، وقد يسهم اختلاله في تسريع الشيخوخة، بينما يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف والأطعمة المخمرة على دعمه. أما الأدوية التي يروج لها باعتبارها مضادة للشيخوخة فما تزال في مراحل البحث، ولم تثبت فعاليتها بشكل قاطع، ما يجعل نمط الحياة الصحي هو الخيار الأكثر موثوقية حتى الآن. وفي موازاة ذلك، دخل الذكاء الاصطناعي على خط أبحاث الشيخوخة، حيث يستخدم لتحليل كميات ضخمة من البيانات البيولوجية وبناء نماذج تساعد في تقدير العمر البيولوجي والتنبؤ بمخاطر الأمراض، رغم أن هذه التطبيقات ما تزال قيد التطوير. لماذا يشيخ البعض أسرع من غيرهم؟ لا يوجد سبب واحد يفسر اختلاف سرعة الشيخوخة بين الناس.

بل هي نتيجة تفاعل معقد بين الجينات ونمط الحياة والبيئة. فالعوامل الوراثية تلعب دورا مهما، لكنها لا تفسر سوى نسبة محدودة، بينما يبقى التأثير الأكبر مرتبطا بما نعيشه يوميا. ومن بين العوامل التي يسلط عليها العلم الضوء الالتهاب المزمن منخفض الدرجة، وهو حالة خفية تستمر لسنوات دون أعراض واضحة، لكنها تضعف قدرة الخلايا على الإصلاح وتسرع التدهور البيولوجي. نمط الحياة عامل حاسم. في العيادات يتكرر سؤال بسيط يحمل الكثير من القلق: هل يمكننا فعل شيء أمام الشيخوخة؟ والإجابة العلمية الأكثر وضوحاً اليوم: نعم، إلى حد كبير. صحيح أنه لا يمكن تغيير الجينات، ولكن يمكن التأثير في طريقة عملها. فكل خلية في الجسم تسجل تفاصيل ما نعيشه يوما بعد يوم، من تغذية ونوم وحركة وضغوط نفسية، ويلعب النظام الغذائي دورا محوريا. فالإفراط في السكريات والدهون المصنعة إلى جانب نقص العناصر الغذائية الأساسية يسرع الشيخوخة البيولوجية، في حين يدعم الغذاء المتوازن صحة الخلايا. والنوم بدوره ليس مجرد راحة، بل هو فترة إصلاح نشطة، يعمل خلالها الجسم على تنظيم الهرمونات وإعادة التوازن الداخلي. وأي خلل في هذا النظام ينعكس مباشرة على صحة الخلايا. أما النشاط البدني فيعد رسالة مستمرة إلى الجسم للحفاظ على القوة، إذ تسهم الحركة في دعم العضلات والعظام وتحسين كفاءة الطاقة داخل الخلايا، بينما يؤدي الخمول إلى نتائج عكسية. ولا يمكن تجاهل أثر التوتر المزمن الذي يرتبط بزيادة الالتهاب واضطرابات النوم وضعف المناعة، ما يجعله أحد العوامل التي تسرع مسار الشيخوخة. وفي المقابل تمثل العادات الضارة كالتدخين أحد أبرز العوامل التي تسرع تلف الخلايا، إذ تؤدي إلى زيادة الإجهاد التأكسدي وإضعاف الميتوكوندريا وتسريع قصر التيلوميرات، وهو ما يعكس تسارع الشيخوخة على المستوى الخلوي. الصيام إعادة ضبط داخلية. تشير بعض الدراسات إلى أن الصيام قد يحفز عمليات تعرف بإعادة التدوير الخلوي، حيث تتخلص الخلايا من المكونات التالفة وتعيد استخدام مواردها بكفاءة أعلى، وهي آلية يعتقد أنها تسهم في دعم شيخوخة أكثر توازنا. في النهاية لم تعد الشيخوخة مجرد رقم يضاف إلى العمر، بل مسارا بيولوجيا يمكن التأثير فيه إلى حد ما. وبينما لا يمكن إيقاف الزمن، يمكن تحسين الطريقة التي يستجيب بها الجسم له. وقد لا تملك السيطرة على عدد السنوات التي سنعيشها، لكننا نملك إلى حد بعيد التحكم في كيفية أن نعيشها. مستمعينا الكرام، إن صحة أجسامكم أمانة، فحافظوا عليها ما استطعتم حتى تعيشوا حياة صحية ما أمكن. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، معكم أنا محمد نور من خلف المايك وحلقة جديدة من برنامجنا الحواري عبر أثير راديو دلال. ضيفتنا لليوم سيدة قررت تصنع طريقها بنفسها، دخلت عالم المشاريع من باب الشغف والتفاصيل واشتغلت على ذوقها خطوة بخطوة لحتى صار عندها مشروعها الخاص بمجال الكوشات، الديكور وباقات الورود. خلونا نرحب بضيفتنا الأنسة آلاء يا ريم. أهلا وسهلا فيك أنسة آلاء، وشكرا كتير إليك على تلبية الدعوة.
1: شكرا لك. زيادة
0: أنسة آلاء، خلينا نبلش من البداية، خبرينا شوي عن نفسك ومن وين أنتي؟
1: اسمي آلاء يارين من حلب، مقيمة بعنتاب. جيت على تركيا بال 2013، بعدين سافرت على دبي بال 2014، ورجعت من الإمارات تقريبيا بال 2019. صار لي مقيمة هون بتركيا شي 7 سنين تقريبيا، أم لطفلين منفصلة. اشتغلت بأكثر من شغلة من سنة لهلأ لأنه قررت يكون عندي شغل معين وبس.
0: حلو كتير، واضح انه تجربتك بالحياه مليانه تنقل وتغييرات، وهذا الشيء كثير له اثر على شخصيتك. اليوم كيف بتحبي تعرفي عن حالك، سيده اعمال ولا صاحبه مشروع ولا ببساطه شخص عم يسعى لحتى يحقق حلمه؟
1: انا بنت عم بسعى لحقق حلمي، بس دخلي باكثر من مجال، يعني فينا نقول سيده اعمال مبتدئه. انا فايته شريكه بماما الصغير مع والدي، اشتغلت مدرب تسويق لمده سنه، من جديد عم بكفي دراسه، اتدرب بشركه تزيين وتنظيم مناسبات، وبلشت هلا مشروعي الخاص، بس دخلته عن شغف وحب. يعني انا كثير حدا بهتم بالتفاصيل، فدخلته لانه انا بحبه كثير.
0: واضح انه شخصيتك لعبت دور كثير كبير عم توصلي اليوم.
1: الحمد لله.
0: أنسة آلاء، شو كان تحصيلك العلمي وشو درستي قبل ما تفكري بهذا المشروع؟
1: أنا طلعت من سوريا مثل كل مواليد التسعينات، ما قدرت كفي جامعتي، أخذت البكالوريا، طلعت لتركيا، ووالدي خاف علي أول ما جيت على تركيا فما قدرت كفي جامعة، خاف إني أنزل على جامعة تركيا. أنا جيت من أوائل الناس لتركيا، فما كنت مكفي دراستي، معي بس بكالوريا. هلأ بالوقت الحالي عم بدخل رسم هندسي، تصميم داخلي، يعني عم بكفي بهدول المجالات. هي تحصيلي العلمي.
0: أنت بتقولي حتى ولو الدراسة مو بنفس المجال دائما تترك أثر بطريقك؟
1: أكيد أكيد، في انه الدراسه بتخلي الانسان مو يضل مخه شغال، فبيضل الانسان هيك ما بينغلق على حاله، بيضل عم يتعلم عم يجرب حتى لو ما اشتغل بنفس المجال، بيكفي انه هو يتعلم. يعني التعليم هو شيء كتير حلو بصراحه.
0: بتحسي انه اي شيء تعلمتيه سابقا ساعدك بطريقك الحالي ولو انه بشكل غير مباشر؟
1: اي شيء تعلمته، اذا قصدك على الدراسه، انا ما كنت دارسه دراسه عاليه، كنت وصل بكالوريا.
0: لا بس بشكل عام بالحياه،
1: بشكل عام بالحياه الغربه كتير بتعلم، السفر كتير بيعلم، انك تحتك مع طبقات من العالم، مجتمعات مختلفه، في ظروف معينة كتير بيطورك، انك تدرس، انك تسعى وقت بتطلع من البيت وبتعاشر عالم وبتكون اجتماعي كمان، هذا الشيء بيأثر عليك. فهي تجارب، وقت اللي دخلت اكتر من مجال وقررت اعمل اكتر من شيء كمان تعلمت منه. الغربة كتير بتطور الانسان، فالواحد وقت بيطلع من بيئته ومجتمعه بشوف مجتمعات تانية كتير بتغير بتطور، هذا اكتر شيء بحسه بيأثر بشخصية الانسان.
0: هلا هو بصراحة في كتير ناس للأمانة ما بينتبهوا انه كل مرحلة بالحياة لها فائدة معينة.
1: صحيح، هي كل مرحلة لها فائدة، الأشياء السيئة والمنيحة والتجارب كلها ياتها بتعطينا فوائد. الإنسان بيتعلم من ظروفه، من الأشياء اللي بتواجهه. أنا بلاحظ أنه نحن بالحياة الأشخاص وقت اللي بيمروا بمرحلة معينة فرضا بتوجعوا أو بيصير معه مشاكل أو هيك، فهنا بيوقفوا عندها، وهذا أكبر غلط. الإنسان لحتى يتعلم، بالعكس، المؤمن القوي خير محبول الله من المؤمن الضعيف، فأي تجربة بالحياة تجي لتقوينا، حاشا رب العالمين يكسرنا أو يضعفنا أو شيء، فالتجارب بتجي لتقوينا، كل شيء بنمر فيه لنقوى، لنتغير، لنكون أفضل.
0: بدك تصفيق؟
1: والله أنا كتير من السنة وكتير بحكي.
0: أنسة آلاء، عشتي بحلب بتركيا وبدبي، فكيف كانت هي الرحلة؟
1: والله رحلة حلوة كتير. الإنسان كل ما بيسافر لبلد جديد بيتعلم أشياء كتيرة، تتعرف على مجتمعات جديدة. وقت اللي كنت بحلب بلدي والناس اللي نحن المجتمع اللي ربينا فيه وعاداتنا هي نفسها، وقت اللي طلعت لتركيا ما ضليت فيها كتير، أنا ضليت سنة وسافرت. بالإمارات كتير استفدت، من الإمارات هو خليط مجتمعات ما هو مجتمع واحد، فحلو حلو الإنسان هيك الانفتاح، أنك بتتعلم عادات تقاليد بتشوف ناس كتير. وقت اللي جات لتركيا كمان كانت بلد حلوة، إلى إيجابياتها وإلى سلبياتها. هي فكرة إنه تسافر لكذا مكان حلو كتير بيعلمك وبيطورك.
0: طيب شو أكتر شيء تعلمتي من الغربة؟
1: الاعتماد على الحال، الاعتماد على الذات، أنا من عائلة كتير دعموا كتير بيوقفوا جنبي وقت اللي تركت وكنت لحالي، تعلمت أعتمد على حالي، تعلمت أكون قد حالي، تحولت من بنت دلولة شوي لبنوتة قدرانة تعتمد على حالها تماماً بكل التفاصيل، لأنه أنا عشت فترة زمنية منيحة كنت لحالي حرفياً يعني وبعمر صغير.
0: هو بصراحة الغربة إما بتكسر الشخص أو بتقويه ويبدو أنك من النوع الثاني.
1: أنا طبيعتي ما بحب انكسر وما بأمن بهي الكلمة وما بحس كل شيء مرقت فيه مشان يكسرني، يعني ضد هذا المصطلح.
0: كونك أم وصاحبة مشروع بنفس الوقت، كيف بتقدري توازني بين حياتك الشخصية وشغلك؟
1: والله موضوع كتير صعب، في كمية ضغوطات ومسؤوليات كتير كبيرة بتمرق فيها، بالذات أني أنا بنت منفصلة فأنا المسؤولة عن أولادي بشكل كامل، وكمان عندي أحلام بدي أحققها، عندي كمية ضغوطات، أنا مسؤولة عن حالي، مسؤولة عن بيتي، أنا عايشة لحالي، مسؤولة عن كل شيء. الموضوع صعب، بس في موضوع كتير حلو ومسهل الموضوع، وجود أهلي جنبي، بابا معي ما بيتركني أبدا، أهلي وجودهم جنبي كتير مهم، عندي أهل تانين ببنيتي نفسها كتير معينين إلي، عندي رفقات، أنا ببيئة كتير داعمة للصراحة. أنا كشخص لا والله كتير موضوع صعب أنك تكون أم، تكون مسؤول، بالذات إذا أنت مسؤول عن كل التفاصيل، يعني أنا الأنسة لأولادي، أنا الأوتوكار، أنا اللي عم بشتغل وأنا اللي عم بطلع وأنا اللي عم بهتم بالتفاصيل، أنا كل شيء. بس رح أقول لك شيء، بحس إنه تجي أقوى المعارك لأقوى جنود. دايما بحس انه رب العالمين اعطاني اشياء كتير حلوه بتقويني، يعني كل ما مرقت بضغوطات اعلى كل ما بتقويك اكثر، كل ما بتنصقل شخصيتك اكثر.
0: التوازن بصراحه بهالحاله انجاز لحاله هو بحد ذاته.
1: لا صراحه ايه، يعني انا كل حوالي بيقولوا لي انه برافو عليك قدراني توازني بين كل هالاساس.
0: خبرينا عن تجربتك بدبي، شو اكثر شيء لفت انتباهك هناك؟
1: كم التنظيم بالبلد، كميه لطافه الشعب والرقي اللي بتعاملوا فيه، كم الامان اللي موجود هناك، كيف الناس بتتعامل مع بعضها، مع انه كتير في مجتمعات وكتير في خليط، بس في كميه امان، في كميه محبه، هن البلد جدا متعاون. يعني اكثر شيء بيزعلني اني وقت تركت الامارات الشعب، الشرطه، المجتمعات المختلفه، يعني كلهم بتحسهم بيتعاونوا مع بعض، بيعينوا مع بعض، مهتمين ببلدهم، هن شعب جدا متعاون، بيحبوا الناس، ونحن كسوريين محبوبين بالامارات. يعني انا عن تجربتي، انا صار لي تجربتي شي 7 سنين تاكل، بس نحن كسوريين شعب محبب بالامارات. كم الانسانيه اللي عندهم. مره كنت بموقف رحت لعمل اقامه وكانت بنتي كتير صغيره، كانت ما بتتجوز السنه، بنتي عم تبكي كتير وانا لازم اخلص اموري وامشي، فوالله فرجوا لي موظف خاص بس مشان يمسك بنتي ويهتم فيها بوقت انه انا عم بعمل اوراقي وبظبط كل التفاصيل. مره ثانيه بالبنك كان عندي توقيع وكنت نسيانه كيف الموقع وشكل التوقيع، وكان في رصيد يعني مبلغ كبير برصيدي، كنت نسيانه التوقيع. وقت اللي شافوني اول مره ما عرفت، وثاني مره ما عرفت، طلعوا لي رسمه التوقيع، والمهم ما تتوتري، وجابوا لي قهوه وقعدوا عطوني التوقيع، حطوا لي قدامي على ايباد وعملت نفسه ومشوا لي اموري. بلد سهله التعامل بالمطارات، بس لمجرد انه معك طفل صغير بينفرز موظف خاص إلي بمرؤوك. يعني ما بعرف إنه أنا كنت محظوظة للصراحة ولا هن شعب جدا راقي، كان يبعثوا لي موظف إنه أنت شيل الشنات عنا أو أنت عمل أو هيك، ولا أرقى من هيك للصراحة.
0: مع إنه المعيشة بدبي أفضل من ناحية الفرص، شو السبب اللي خلاكي ترجعي على تركيا؟
1: دبي أفضل بالفرص، دبي أفضل بالتنظيم، بإنه الشعب يحبك، بإنك أنت محبوب شلون ما بتروح، إنه أمورك ماشية أفضل. صح هي بلد غالي كتير بس أمور أفضل تمام، والفرص فعلا هيك أعلى. بس كمان تركيا في أشياء كتير حلوة. أنا فرضا بالنسبة لي أهلي هون، الجو هون حلو، هي تركيا بلد كتير حلوة، يعني نحن هون كسوريين ما عندنا مشكلة غير عن سورية الشعب.

0: من إمتى بلشتي بهذا المشروع وليش اخترتي هذا الوقت بالذات؟
1: أنا كتير تعرضت من الناس إنه أنتي هلأ قايمة تبلشي بوقت السوريين كلياتهم نزلوا، بس الإنسان وقت اللي بده يبدأ ما بده ينتظر الوقت المناسب، بالذات نحن كسوريين. إنه فرضاً كنتي بحلب صارت الحرب، طلعت من حلب جيت لتركيا ما في استقرار، طلعت على الإمارات ما كنت مستقرة، نزلت استقريت أنا سنة بإسطنبول كمان ما كنت مستقرة، جيت لهون إنه يلا بدنا ننزل يلا بدنا ننزل، فبحس إنه الإنسان لحتى يبدأ ما في وقت، خلاص هو بيتوكل على الله وبيبلش. بس هني تقريباً أنا قلت لك على 9 شهور مبلشة، نزلت تدريب 6 شهور بعد يعني استلمت أكثر من مناسبة مع شركة وخلاص. يعني أنا حاسة إنه هذا المجال اللي أنا بحبه وبرغبه، يعني من زمان ببيتي بهتم بهي التفاصيل تبعت هذا الشغل والتنسيق والتنظيم والتزيين وهي القصص، فقلت تدخلي فيه أنت أساساً. يعني أنا دخلته عن حب وشغف، ما لي دخلته إنه بس وارد مادي.
0: يعني اختيار التوقيت ما هو جزء مهم من هذا المجال؟
1: جزء كتير مهم التوقيت، بس أنا بالنسبة لي ما صادف التوقيت المناسب، بس رح بلش.
0: صنعتي التوقيت
1: تمام خلاص رح بلش.

0: شو الفكرة الأولى يلي خلتك تفوتي بهذا المجال وليش اخترتي الكوشات والورد وتنظيم الحفلات؟
1: الفكرة إنه أنا حدا كتير دقيق بالتفاصيل، كتير مهتم، كتير بنسق من طفولتي يعني هذا الموضوع. دائما بيقولوا إنه أنت لازم تشتغلي شيء بهذا الموضوع. يعني أنا إذا بمسك صحن أكل صغير لأني مرتبته بطريقة معينة، أنا برسم، بحب هاي التفاصيل. أنا حدا كتير بحب التفاصيل، فدخلته من حبي بالورد. هذا الشغل هو شغل حلو. أنا أساسا وقت بدي بلش الشغل بدي يكون فيه، يعني حابة بلش الشغل ما يكون فيه عاملة، كل أنا سيدة نفسي، أنا الاستلام، أنا عمل الشيء اللي بدي إياه، كان هو مناسب إلي من جميع الأطراف. إنه الشغل حر، فيه التفاصيل أنا بحبها، أنا بطالع الإبداع أو الأشياء اللي جواتي فيه. يعني أنا كنت عم بدرب 6 شهور، والله كنت كتير مبسوطة فيهم، يعني أنا كنت عم بشتغل ببلاش، بس إنه في متعب الموضوع.
0: يعني واضح إنه الشغف التفاصيل هو كتير. الأساس.
1: إيه.
0: خبرينا أكثر عن طبيعة شغلك وشو الخدمات يلي بتقدميها حضرتك.
1: فرضاً أي حد عنده مناسبة، عيد ميلاد، خطبة، أعراس، أي شيء، إنه بيحاكوني، مننسق أنا وياهم تفاصيل معينة بدهم إياها. نحن بزمان التصوير، يعني ما عدنا مثل الأول إنه المناسبة بس أغاني ونمشي، بيخبرون إنه مشينا هاي التفاصيل، هاي الألوان هيك حابين، وأنا بأمن كل هدول. بس الموضوع ما له سهل مثل ما مبين من برا. أنت بدك تنسق مع نقليات، أنت بدك تنسق مع محلات ورد، أنت لازم تنسق بالتوقيت المناسب، لازم تنسق مع مطابع، لازم تنسق مع شاب يساعدك على اعتبار أنا بنوتة. فكتير فيه تفاصيل ما يسهل للأمانة مثل ما مبين من برا.
0: أنسى لا، شو هو أصعب شيء واجهك ببداية المشروع؟
1: الانطلاقة، البداية، إنه العالم تعرفك، واللغة. أنا ما بحكي تركي، هلا بنعك بكتير مواقف.

0: أنا مضطرة أتعامل فرضاً الموارد الرئيسية كلها بتكون محلات تركية. تاني شغلة بتجي لأنه العالم تعرفك، العالم بثق فيك، إنك تنطلق صفحتك لحتى تصير، لحتى العالم تعرفك بدك شيء تنطلق منه، بس المتأكدة منه إنه بعدها رح لاقي نتيجة. في نقطة كتير مهمة، وقت بدك تبلش أنت ما بتكون عارفة من وين بدك تبدأ، فأنت بتبدأ من الناس الموجودين.
1: فبالبدايات بخبراتهم.
0: تمام، فبالبدايات بتتعرض للاستغلال كتير تحت مسمى إنه أنت ما في خبرة، مع إنه برجع بقول لك إنه أنا حدا بيعرف يشتغل، أنا بس بدي كان حدا يأمل لي الموارد. فهي أبشع شيء الاستغلال.
1: طيب كيف كانت ردة فعل الناس والعائلة أول ما بلشتي؟
0: العائلة هي أهم شيء. رح أقول لك شيء، أنا من بيئة كتير داعمة، كتير بابا أقرب حدا قلي بكل الدنيا، هو رفيقي، هو والدي وماما وأختي وأخي، نحن عائلة صغيرة، فهمن كتير داعمين لدرجة ما بتتخيل. يعني بابا بجيب له بابا بيصير، فبيقول لي كل شيء بدك يا بيصير، اطلبي وكل شيء بدك يا بيصير. رفقات كتير داعمين. عندي عائلة تانية قلت لك اللي هن جيران بنفس البناية، كيف ما بندار على الإنترنت، وقت صرت عدت عليه فترة فاتحة صفحتي وانشر شغلات، بيجيني رسائل خاص انه انت حدا مبدع، انت حدا شاطر، ليش ما تبلش شغلك لحالك؟ بحس انه رب العالمين مسهل لي هي الامور كتير، بوقف معي وين ما بروح وين ما بسأل الله بسهل لي كتير امور، كتير شغلات. بالنسبة للقارب ما بعرف شو وجهة نظرهم، بس الامانة ما كتير مهم شو رأي العالم فيك، المهم انت شو رأيك بحالك. يعني انا حدا دايما بقول انه انا عندي دائرتي الصغيرة هي اللي بتهمني، دائرتي الصغيرة هي عبارة عن 8 اشخاص بحياتي، عائلتي ورفقاتي 2-3، هدول اللي بهموني. اراء المحيطة فيني ما كتير بسمع، وقت بدي بلش بدي بلش لانه انا راضي.
1: اسف على هذا السؤال، بس قديش دعم الوالد فرق معك بهذا المشوار؟
0: لا الصراحة كتير بفرق معي. شوف رح لك شيء، بإذن الله رح وصل، بس دعم أهلي كتير دعم كبير. يعني أنا فرضا رح أحكي لك تفصيل. بابا أنا بدي أبدأ، بابا صناعي، بابا عنده معمل وهو صناعي بتعامل مع كل الورشات. إيه بنتي شو بدك اختاري، النجار، الحدادة، كل التفاصيل بابا أمل لي إياها. أختي حدا كتير بيصور حلو، هي استلمت لي التصوير. أنا حتى زوج أختي متعامل معي، جيراني متعاملين معي، رفقاتي متعاملين معي، كل العالم. بابا كتير كان له تأثير وبصراحة سهل كتير الطريق، وجوده معي كتير بيعني لي. أنا لحد اللحظة على فكرة بسألوني إنه أنت معك فريق، فبقول لهم إنه لا أنا بابا أخي كتير بيساعدني بستخدم أنا فرضا بالوقت الحالي ما بحتاج نقليات، لحد اللحظة بستخدم سيارة بابا وأخي اللي على السوق.
1: واضح إنه وجود أشخاص داعمين بيصنع فرق حقيقي
0: صراحة كتير، إنه يأمن فيك، إنه يثق فيك، كتير بيعطي فرق.
1: أنسي ألاء، كيف بتطوري من ذوقك وشغلك، سوشيال ميديا ولا تجارب ولا متابعة أعمال؟
0: والله هيك هدول أي شغل بالحياة بده، نحن بزمان بتحس أي مشروع بدك تبلشه كتير صار أصعب من أيام زمان. يعني اليوم لحتى تفتح مشروع لازم يكون تصويرك حلو، يكون شغلك حلو، تكون متابع على الإنترنت، تطوير بكون بينترست صراحة، بتفرج على مصورين كيف بيصوروا، تجارب إنك أنت بتجرب وقت بتشوف أكثر من مناسبة، والأشياء المتاحة بالآخر. يعني نحن صح مش في أشياء على الإنترنت، بس بدك تطلع تشتغل على الأشياء الموجودة والمتاحة بين إيديك.
1: هو بصراحة التغذية البصرية عنصر أساسي بهي الشغلة.
0: أهم شيء هو وقت أنت بتتفرج كتير كتير بتستفاد.
1: أنسى ألاء، في حلم معين أو خطوة كبيرة حابة توصلي لها بالمستقبل؟
0: إيه، حابة إنه كل العالم تعرف قد أنا بشتغل شغل حلو، حابة أوصل لمكان بالحلو. يعني أنا حاطة على حالي إنه من هون لسنة أكون خلصت الشيء اللي عم بدرسه وأكون أقلعت بشغلي أكثر، بس يعني بالوقت الحالي هي طموحاتي، وهدول أهم شيء بالنسبة لي.
1: الطموح هو الوقود الحقيقي اللي بتلاقيه لأي مشروع، إذا كان الإنسان طموح أموره بتيسر.
0: أنت تطمح وتطلع على الواقع وتتوكل على الله والباقي بصير فيه خير.
1: ختاماً، شو نصيحتك لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص، بس إنه يعني مترددة من البداية أو خايفة؟
0: نصيحتي لأي بنت حابة تبلش مشروعها الخاص وخايفة أو مترددة بلشي، تذكري إنه الحياة مليانة فرص والله كريم، ما تسمعي نصايح اللي حواليكي، تذكري إنه الله بغمضة عين قادر يغير حالك من حال لحال، ما تخافي، ما تخلي العواقب توقف بطريقك. أنا بالنسبة إلي من 9 شهور أخذت قرار إنه بدي أغير حياتي تماماً. من 9 شهور كنت ما عم بدرس، ما عم بشتغل، ما في بإيدي شيء، ما قادرة أعمل ولا شيء، كنت عادي تماماً. من 9 شهور أخذت قرار إنه أنا بدي أغير حياتي تماماً، دخلت كورس رسم، تعلمت رسم، عملت أول شغل وتاني شغل، كنت عم بشتغل الشغل الثالث اللي هو قلت لك تدريب السواقة، طورت حالي كتير، بلشت أدرس. أحياناً بطلع هيك بالنظر على الماضي بقول إنه أنا من 9 شهور لهلا قد تغيرت. فنحن بس نسعى ونتوكل على الله، وتكون إرادتنا من جوا كتير، يعني يكون في إرادة ونية إنه نعمل هذا الشيء لله، والله حاشا رب العالمين ما يوفقنا، حاشا رب العالمين ما يكون معنا. ما تسمعوا لحدا، ما تخلوا العقبات البداية توقف بطريقكم. الإنسان قادر يصنع لحاله قصة مختلفة، ما تغلي بقصص الناس اللي حواليك. انت لك قصتك الخاصة وظروفك الخاصة وخبرتك الخاصة، قدراني توصلي، بس قولي يا رب وتوكل على الله وربنا قادر يحقق لك كل شيء بدك اياه.
1: النصيحة من تجربة حقيقية للأمانة دائما بتوصل للأرض.

0: وهيك أنسي آلاء منكون وصلنا لنهاية هذا الحوار. شكرا من القلب لك على وقتك وعلى مشاركتك تجربتك بكل صراحة. قصتك اليوم بتأكد أنه الشغف مع الإصرار والدعم قادرين يحولوا أي فكرة صغيرة لمشروع حقيقي.
1: شكرا أنتم كمان أنكم استضفتوني، شكرا أنكم سمعتوني، وأنا كتير مبسوطة بلقائي معكم.
0: كنت معكم أنا محمد نور من خلف المايك عبر أثير راديو دلال، لكم مني أطيب المنى وفي أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

خزياري خزياري تنجارك توك خمابا وورن رش دا أزماني مدى بلا ظنا مني تقربا شكرك ودنا با كاغذي جشنا خدمني تقري دابا ومني خليا بيرانين نشروتي مني شجاوي ترى كربا كلك بلكي دلين ربن جأفينا تمحرم نمابا خزياري خزياري خزياري

البئر شو البئر شنو تقيبات ولا وزنا كب ما برقتنو كشتنا باغي لا وزيت كرب الحيرة بحيرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وقع رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري حازم بقلة مع المدير العام للشؤون الدولية والهجرة في الهلال الأحمر التركي ألبير كوجاك ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان اتفاقية ثلاثية تهدف إلى تعزيز الشراكة الإنسانية في مجال نشر التوعية بمخاطر مخلفات الحرب. وتنص الاتفاقية على تنفيذ برامج توعية تستهدف العائلات المقيمة في ثلاثة مخيمات بريف إدلب وحلب بهدف رفع مستوى الوعي حول مخاطر الألغام ومخلفات الحرب غير المنفجرة، بما يسهم في ضمان سلامة المدنيين أثناء عودتهم إلى مناطقهم. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة لحماية المدنيين وتعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر التي تهدد حياتهم، حيث يعول على هذه البرامج التوعوية في الحد من الإصابات والخسائر البشرية ودعم عودة آمنة ومستدامة للأهالي إلى مناطقهم، بما يعكس أهمية التعاون الإنساني المشترك في مواجهة تداعيات الحرب.

ويواصل الهلال الأحمر التركي ممارسة أنشطته الإنسانية في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، حيث قدم في آذار الماضي مساعدات غذائية إلى 400 عائلة محتاجة في العاصمة السورية دمشق. وشارك سفير تركيا لدى دمشق نوح يلمظ في برنامج توزيع المساعدات الذي أقيم في حي قدسية بالعاصمة دمشق، وقال يلمظ حينها إن تركيا بتوجيهات من رئيسها رجب طيب أردوغان تدعم مسار تعافي سوريا ونهوضها من جديد. وأشار يلمظ إلى أنهم بدعم من الهلال الأحمر التركي قدموا مساعدات للمحتاجين في حي قدسية، ولفت إلى أنهم زاروا الجمعية الشركسية خلال رمضان ووزعوا طرودا غذائية على المحتاجين، وأوضح أن هناك خططا لترميم الطريق الرئيسي الذي تقع فيه الجمعية والمرافق التابعة لها، وأن هذه الأعمال ستنفذ على مراحل.

1868 إبان حكم الدولة العثمانية تحت اسم جمعية إسعاف وإغاثة الجرحى، ليكون لاحقاً جزءاً من الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. وبعد تأسيس الجمهورية التركية تطور اسمه وتنظيمه ليصبح الهلال الأحمر التركي، وأصبح اليوم أكبر منظمة إنسانية وإغاثية في تركيا. ويركز الهلال الأحمر التركي على عدة أهداف إنسانية أساسية، أبرزها الإغاثة الإنسانية في حالات الكوارث والحروب، وتقديم المساعدات الطبية والغذائية للمتضررين، ودعم اللاجئين والنازحين، وتعزيز الصحة العامة وخدمات التبرع بالدم، والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ. ويعمل الهلال الأحمر التركي وفق مبادئ الحركة الدولية، وهي الحياد وعدم التحيز والاستقلال. ويعد الهلال الأحمر التركي من أكبر الفاعلين الإنسانيين في الملف السوري، حيث يركز على الإغاثة المباشرة ودعم النازحين والخدمات الصحية، مع عمل واسع داخل تركيا لمساعدة اللاجئين السوريين وفي المناطق المتضررة داخل سوريا.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا، بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر، نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

جيج بلي كردية وأو بفارسي وبفرنسي وألماني وإنكليزي جيكو شارات بو وكو أو جيك جيهشتكو ورقهريناكو ورقرينا أوزانيناكو خا لسر ويجايا جيهاني دولة مند بكا أو بجداريان ويجايا وهلبستنوي كاميران إلي بدرخان وكي يكش بيشنجيانا هيري بربشيا جاوينكو هلبستا كورديانو جانا وبطيبة تيجي تفكرا هلبستا آزادي نبيرتي هسباندن وقهرتنا بري بهلبستا آزادي دمكي دا كوجي هلبستاكا كلاسيكي كفنشو بيا كوردي سرس بو وبدرخان دي ناويين بيشيين دا كوبو هلبستا آزادي دوي جايا كوردي دا دناناسو وافا كريا كوجي هيلا ويجايا فرانسي دا وفرانسي دا وفارسي فا باندور بو ومشارا هلبستان هلبستن ويجي مجارين كورين مروفين ينوكي عصادي وسرقونيا وهسرتا مالي وأفيني وتمديني وهبوني نقاش تكرين وهلبستي وياجي وك إيشا وخاصتا كنقلي كورني شاند دا اللي بالزمانكي هلبستي ينصفايا وخطبو وبرهفوكين هلبستن ويشي قلك برهفوكين هلبستان وشاندين ينهري برجاوين انوك وكبا وبربرو وكشا فجد شاوتا وكدارستانا ماتلي وكأورا ناخفي.

لدشتجوه وخانيين وي اللي سر أفرازات شيئي ليلوني رسبين وأو سي كيلومترا لبرج هلاتي باجاري إفريني دكافا وقالية أفشي ويدكاكو دو برشا بشاباكو راقيباري ويابشاجيكو أريشيكو وزيرمازينياكو فرحنا لبرانياوان هلوشينا لوي سمعتي دجيكو كافرين أفاكريين مزن بكولاندن إرادي نادر وجي دستني شاندتكن كو أو جهي لتامر كافرين شين أفابونا ولنا فادو زاهيا لباكوي روش أفايا قنجي ولنا فبرادورا هفزت مترجيكو قلك هيا قفالي كلوشكي قباري لسرين وجي رنجين كافري وكو آفاهيا ويجي خياد با كو أوجي ست سالين نافين دايا وزيماني كو دبرتوكا خارجي كو ديروكا هلبي ودبو يرن سالكو هزار وسيدة بريزاين ديجي چيراوي بويا وقوتي أجيكو أو بارك هكاكو مسلمانا بو ليهم براكو الفرنغانكو ودانا ويجي ألي قبار بو وأوراكو دسبيكا ست سالة سيزدها مريزاين ديجي كلوش كقل قرين بو وياكو جي والهم ويجي كل داباريكو ويجي قوتيا كو أو كلوشكو زور بارستيا.